بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الْعَذَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: قاموا
1: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

واعلموا أن الله غفور حليم.

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بالنهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض

يَخُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

أخوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

بينا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

الجبال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

الجبال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

0: الحجاب.
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

كذبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.

تُرَابَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أزواجكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

طب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

تعتادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل في هذه الليلة إن شاء الله بداية التعليق على هذه أو تتمة التعليق على هذه الرسالة المباركة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والمعنية بآداب المعلم والمتعلم. وبدأنا أو بدأ اللقاء بهذا المقطع من كلامه، وهو قوله: والمعصية من أهل العلم أعظم، إلى آخر ما سمعنا. والتعليق عليه من وجوه: الوجه الأول، تعليق على هذا الكلام المهم من وجوه. الوجه الأول، الشيخ رحمه الله ها هنا يؤكد على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أن يصون أهل العلم وطلابه أعراضهم وأنفسهم من الوقوع في المعاصي ومقارفتها، إذ وقوعهم فيها أي معصية كانت، إذ وقوعهم فيها بعد علمهم بحكمها أعظم من وقوع غيرهم فيها. وليس هذا من باب التهوين في شأن المعاصي، لأن الحجة عليهم أقوم، لأن الأمر في أبواب الذنوب والمعاصي أيها الإخوة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، ورب جرح وقع في مقتل، قاله في الفوائد رحمه الله. فيجب على المرء المؤمن عامة وأهل العلم وطلابه خاصة تنزيه أنفسهم من المحرمات الظاهرة والباطنة، لأن الله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويقول جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويقول جل وعز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله جل في علاه قد سوى بين المعاصي بقسميها، الظاهرة والباطنة، سوى بينها في التحريم وفي الأمر باجتنابها جميعا. لأن المرأة قد يهتم بالتنزه من المعاصي والذنوب الظاهرة، ويغفل أو يتغافل عن الذنوب الباطنة، وهي أشد فتكا، وهي أشد فتكا. وإنما يقع في هذا والعياذ بالله من أصابته الغفلة، ووقوعه فيها مع ابتعاده عن المعاصي الظاهرة، كما قلت، سببه من أسبابه الغفلة،
2: وهذا الصنيع منه فيه شبهة الرياء، لأنه اهتم بما يطالعه الناس فابتعد عن الوقوع فيه ومقارفته، وأغفل أو تغافل التنزه عن المعاصي الباطنة والعياذ بالله، وهذه التي لا يكاد يطلع عليها ولا يطالعها إلا الله جل في علاه. يقول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لذا ذكر الشيخ وذكر الشيخ رحمه الله هنا بهذا الأمر، كأنه يقول لطالب العلم وأهل العلم خاصة، وهو وإن كان المطالب به الجميع حتى عموم المسلمين، يجب أن تعلم أيها الطالب أو المنتسب إلى أهل العلم، يجب أن تعلم أن اقتراف المعاصي ومقارفة المعاصي مضاد للعلم النافع، مضاد للعلم النافع. لهذا قال الإمام ميمون ابن مهران رحمه الله: الذكر ذكران، ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. أخرجه الحافظ ابن أبي الدنيا في الورع، وأورده الإمام ابن رجب في الجامع. وإن من مفاسد وقوع أهل العلم في المعصية ومقارفتهم لها أن يقتدي بهم من لا علم عنده. لهذا نص الشيخ قال: ولأن غيرهم يقتدي بهم فيحتج باستباحة هذا الذنب أو تلكم المعصية بوقوع رجل ينتسب إلى العلم أو هو معدود في أهل العلم فيها، فيقارف المعصية ويقع فيها مرة بعد مرة، ولربما هون أمرها عند عامة من يراه من الناس بحجة أن فلانا قد وقع، وأن فلانا قد قارف، وأن فلانا قد فعل، ولو كان حراما ما فعل، ولو كان كذلك ما قارف، وهكذا. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. فالعالم الفاجر يعلم أن ما يقارفه من الذنوب والآثام محرم، ومع هذا يلتمس ماذا؟ المخارج، ولو لم يكن فيها أي مخرج إلا الشهوة، إلا ماذا؟ شهوة المعصية. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في العلل برواية ابنه عبد الله، وكذلك الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهما، وعزاه الإمام ابن القيم في الفوائد للإمام سفيان بن عيينة، يعني اشترك في هذا السفيانان. وأخرج الإمام الدارمي رحمه الله في السنن وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن الإمام الثوري أنه قال: إنه كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله، يخشى الله، عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله. هذا قسم: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر، فذلك العالم الفاجر. الوجه الثاني أن هذه الوصية وهذا التنبيه والتوجيه الذي قاله العلامة السعدي هنا رحمه الله هي وصية ونصيحة مبذولة، قد قالها قبله أئمة، قد قالها قبله ماذا؟ جماعة من أهل العلم. فمن رام سلوك سبيل طلب العلم حقيقة فلا بد أن يلتزم هذه ماذا؟ الوصية سراً وعلانية، سراً وعلانية. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع معنوناً ذكر الأسباب التي يستعان بها على حفظ الحديث، ذكر الأسباب التي يستعان بها على حفظ الحديث، قال: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، إلى أن قال: وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات. ثم أسند عن الإمام يحيى بن يحيى أنه قال: سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ حفظ العلم والحديث خاصة، هل يصلح له شيء؟ سأل مالك، فقال الإمام مالك رحمه الله: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي، فترك ماذا؟ المعاصي، انتهى. وأخرج الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل ومن طريقه الخطيب في الكفاء في الجامع عن الإمام يحيى ابن معين أنه قال: آلة الحديث، يعني من يشتغل بعلم الحديث، ومما يجب أن يكون متوافرا في من يشتغل في طلب العلم والحديث خاصة، آلة الحديث الصدق والشهرة، أي بطلب العلم، والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن الذنوب لها آثار عظيمة وبليغة على المرء نفسه وعلى المجتمع وأفراد المجتمع، لأنه كما مر أن الذنوب جراحات، ورب جرح أصاب مقتل. لذا كان مما يجب عليك أن تعمل به وأن تعلمه أن الله لما وفقك لسلوك طلب العلم وانتسبت إليه يجب أن تقابل هذه النعمة العظيمة، نعمة طلب العلم، أن تقابل هذه النعمة بالشكران لا بالكفران. ومن أوجه كفران هذه النعمة مقارفة الذنوب والمعاصي في الخلوات وفي الجلوات. يقول الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه، إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه، كان يعلمه يعني ليس جديدا عليه، قد أخذه وتعلمه ولربما حفظه. إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه للخطيئة يعملها، للخطيئة يعملها. أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد، ووكيع في الزهد، وأبو خيثمة في العلم، وأحمد في الزهد، والدارمي في السنن، وأبو داود في الزهد، والطبراني في الكبير، وغيرهم، وهو ثابت. وأخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في جامع البيان بسند ثابت عن الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال أي قتادة: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيئ فليفعل. لا تبطل العمل الصالح بفعلك لعمل سيء، فليفعل. ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال خواتمها. وأخرج الحافظ البيهقي رحمه الله في مناقب الإمام الشافعي بسنده عن الحسن بن ابن أحمد الفقيه قال: قال مالك بن أنس، هذه وصية الإمام مالك إمام دار الهجرة للإمام المطلب محمد بن إدريس، وما أعظمها من وصية. قال الإمام مالك بن أنس للشافعي رضي الله عنهما: إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا. يقول مالك للشافعي: إن الله عز وجل قد ألقى إلى قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، فلا تطفئه بالمعصية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: ولما جلس الشافعي، لماذا قال الإمام مالك للشافعي هذا؟ هو هذا السياق الذي أورده الإمام ابن القيم. قال: لما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته. ما رآه الإمام مالك في الإمام الشافعي أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال أي مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ليس بالضرورة أن تقارف المعصية الظاهرة، هناك معاصي في الخلوات هي الأشد فتكا، ولا يقل خطرا المعصية الظاهرة، لكن في الخلوات تحدث أمور عظام ولربما تصل إلى الشرك بالله والابتداع في دينه. علق الإمام ابن القيم رحمه الله عقب هذا الأثر حينما أورد هذا الأثر في موطن آخر من الجواب الكافي أو المسمى بالداء والدواء، يقول رحمه الله: ولا يزال هذا النور، يعني إذا قارفت المعصية لا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، يمشي في الظلام لا يميز. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، يقع في الظلمات هذه كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، يا عزة السلامة ويا سرعة العطب. مقارفة المعاصي تورثك ماذا؟ العطب والعياذ بالله. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. ثق أن أهل المعاصي عليهم ظلمة، ولو كان أبيض ماذا؟ مشرب بحمرة. وكذلك أثر المعصية واضح، وأثر البدعة ظاهر، نعوذ بالله. فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، ما تاب، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. أقول هذا حديث مسلم، هذا حديث مسلم. ثم قال الإمام: فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الظلمة الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة، فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ حقيقة المقارفة، أنت في حلم لست في حقيقة. الدنيا زائلة لن تبقى، فانية، فأنت في حلم في الحقيقة، ليس في ماذا؟ في دار استقرار. فالله المستعان، انتهى كلامه. وأخرج الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء بسنده عن الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي أنه قال: استعينوا على حفظ الحديث بترك المعصية. استعينوا على حفظ الحديث بماذا؟ بترك المعصية. وأخرج الحافظ البيهقي في مناقب الإمام الشافعي بسنده عن حرمل بسنده إلى حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول، وذكر عنده فهم القلب. تداولوا ما المراد بفهم القلب. فقال الإمام الشافعي قولا وجيزا يقطع، كما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، قال رحمه الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه وينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعني، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، خبيئة من عمل. فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. واضح؟ إذا أردت أن يفتح الله عليك خذ بوصية هذا الإمام وبوصية هؤلاء العلماء الذين تقدموا. ونقل الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. لا تستهن تقول هذه صغيرة أتوب، هذه أفعل بعدين أتوب، لا تضمن لنفسك التوبة ولا تضمن لنفسك البقاء. وقال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في الروضة: وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. الذي يشتغل بالسفاهات والتفاهات والقيل والقال، نعم، هذا ليس مطبوعا بطبع جيد وليست عنده همة، وهذا الشغل بهذه السفاهات يوقعه في ارتكاب المعاصي والآثام، لذلك يصرف عن تحقيق العلم وماذا وحفظه وضبطه. يقول الحافظ ابن الجوزي في صيد الخاطر: واعلم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله. ويقول الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب: وينبغي، أي لطالب العلم، أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح، أي القلب ومحله، ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. اشتغالك بغير هذا لا يمكن أن تجمع بين الضدين. ففي الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أورد الإمام ابن رجب جملة من الآثار مما ذكرنا ومما وغيرها، ثم قال: والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها، حتى قال حذيفة رضي الله عنه: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، يعني إن لم يتب والعياذ بالله. إلى أن قال: وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا بارك الله فيك، أنا ذكرت بهذه الأقوال لتعلم حقيقة ما أوصى به الشيخ ونبه، أنه مسبوق إلى هذا، ويجب أن تحمل هذا الأمر محمل الجد، ليس محمل ماذا؟ المزاح أو العبرة العابرة، لا، تطبيق عملي. لهذا لو نظرت في تراجم العلماء والأئمة ستجد عجبا في هذا الباب. فهذا الإمام الناقد القدوة يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله قد جاء في ترجمته من تهذيب الكمال وتذكرة الحفاظ والكاشف للذهب واللفظ له أن بندارا قال: حدثنا إمام أهل زمانه يحيى القطان واختلفت إليه، يعني ترددت عليه وجلست إليه، واختلفت إليه 20 سنة، اختلفت إليه 20 سنة، فما أظن أنه عصى الله قط، فما أظن أنه عصى الله قط. علق الذهبي رحمه الله عليه من الكاشف، فقال عن الإمام يحيى: كان رأسا في العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل. وجاء أيضا في ترجمة الإمام بقي بن مخلد الأندلسي من سير النبلاء قال فيه الحافظ الذهبي: الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما. إلى أن قال: كان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا. إلى أن قال: وكان ورعا فاضلا زاهدا. إلى أن قال: قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء، يعني كان مجاب الدعوة رحمه الله. وترجم الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ للإمام سليمان ابن مهران الأعمش الكاهلي فقال في ترجمته: الأعمش الحافظ الثقة شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، قال: وكان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح. والعمل ماذا؟ الصالح. وغيرها كثير وكثير. لم يدرك الذهبي لا الأعمش ولا هؤلاء، سطر هذا وبينهم وبينه وبين هؤلاء قرون متطاولة، أثر هذا عنهم وحفظ عنهم هذا وقد أفضوا إلى ما قدموا، بقي الأثر وهو أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الثالث أو الوجه الثالث لتعلم أن الشيخ هنا ذكر بعضا من العواقب الوخيمة التي تكون بسبب ماذا؟ مقارفة الذنوب والمعاصي. وأقول إن البعد، أقول إن البعد عن المعاصي والذنوب كلها لا تفهم من معنى المعاصي والذنوب فقط الكبائر، فأعظم الذنوب الشرك بالله تعالى، ومن أعظم الذنوب البدع والابتداع في دين الله، ثم بقية ماذا؟ الآثام والمعاصي. أقول إن البعد عن المعاصي والذنوب والآثام الظاهرة والباطنة يحتاج من المرء تحتاج إلى جهاد، إلى جهاد عظيم وجهاد مستمر من أن تستيقظ حتى تنام، لا تضع لامة الحرب، فأنت في جهاد مع الشيطان وأعوانه وفي جهاد مع نفسك الأمارة بالسوء التي تزين لك ماذا؟ المقارفة. افعل ما يصير شيء، تب. بعضهم قال وبعضهم يسوقون والبعض يقارف الذنب يقول لك فيه خلاف وكأني به يستهين بأمر المعصية والعياذ بالله. فكان ماذا إذا كانت القضية فيها خلاف؟ هل هو خلاف معتبر ولا خلاف لا حظ له من النظر؟ لهذا قال بعض السلف فيما حكاه الإمام ابن رجب في جامع العلوم: أعمال البر أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر. ثم قال: وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى عليها إلا إيش؟ صديق. هو كذلك مما يعين طالب العلم وطالب الهداية والرشاد على تحقيق مجانبة البدع، على تحقيق مجانبة الآثام والمعاصي. وهو إن مما يعينك على ذلك أن تراقب الله سرا وجهرا، مراقبة الله تعالى على الدوام، فهو جل في علاه يعلم السر وأخفى. ويجب أن تعلم أيضا مما يعينك على البعد عنها وتحقيق الترك أن تعلم العواقب الوخيمة إذا ما وقعت في هذه الآثام وهذه المعاصي، وهي كثيرة، ومنها الظلمة، ومنها نسيان العلم، ومنها ومنها ومنها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما في هذا الشأن في الفوائد، فذكر جملة من النتائج وعدد نتائج المعصية. انظر كم ستخسر أو كم سيخسر المرء إذا ما قارف الذنوب ولم يتب. ويعدد جملة من النتائج، نتائج المعاصي، قال: منها، من هذه النتائج، قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء الحق، خفاء الحق، وفساد القلب، وخمول الذكر. والله لو اجتهدت بيديك ورجليك وجئت بجميع أنواع وسائل الإعلام ووسائل المرء والمسموع والمقروء والمكتوب وغير ذلك، ونفخوا فيك نفخا كما ينفخون في ميت، أخمل الله ذكره، لأنه نسي الله فنسيه، ضيع أمر الله فضيعه. قال: وخمول الذكر وإضاعة الوقت ومحق البركة، محق البركة في الرزق والعمر، حرمان العلم، لباس الذل، إهانة العدو يهينك، هذه عشرة، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت. ثق تماما، إذا كنت من أمثال هؤلاء ما يلتف حولك إلا شرذمة الناس وحثالة المجتمع، وجدوا فيك البغية والمتنفس، ولعل البعض منهم يجبن أن يسب هذا ويشتم ذاك أو يتكلم في هذا أو ذاك، فيجعلونه بوقا لهم. قال: وطول الهم والغم وضنك المعيشة، إلى أن قال، عدد كثيرا، تتولد من المعصية والغفلة، تتولد عن المعصية والغفلة عن ذكر الله هذه الآثام وهذه الأشياء، النتائج تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع من الماء، يخرج هنا من كل مكان أشكال وألوان. والإحراق عن النار وأضداد هذه كما يتولد الزرع عن الماء، والإحراق عن النار تنتشر النار كالهشيم في هذه الزروعات، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يلطف ببلاد المسلمين التي نزل بها مثل هذا البلاء وهذا الحرق، اللهم آمين. قال: والضاد هذه تتولد عن الطاعة، تريد التوفيق، سداد الرأي، ظهور الحق، صحة القلب، رفعة الذكر، الحرص على الوقت إلى غير ذلك، البركة في الرزق وفي العمر. أطع الله، اعمل بطاعة الله، ومن أعظمها تحقيق العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أبدع، أعني الإمام ابن القيم، أبدع أيما إبداع، وأطال الكلام في هذه القضية، قضية آثار المعاصي والآثام وما يتولد من عقوباتها، والله بكلام لا مزيد عليه، لا مزيد عليه، يفهمه حتى من هو في الدرجة الأولى من الطلب، وعامة الناس يفهمونه، ليس بالضرورة أن يكون طالب علم. وذلك في كتابه العظيم الداء والدواء، أو المسمى بالجواب الكافي، وأنقل شيئا من ذلك. يقول رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. بالله، ماذا بقي لك من البركة إذا ذهبت كل هذه الأنواع منك؟ ماذا بقي؟ وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا، تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. أقل الناس بركة، عنده أموال لكن كأنها هباء منثور، عنده أرزاق لا يشعر بها، عنده وعنده، دائما في ضنك من العيش وقلة بركة. قال: وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد لا يحرم الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، له 20 له 30 له 70، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه، بالبركة فيه. ثم قال: وإنما كانت معصية الله سببا لمحك بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها.

فبركته إيش؟ ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله لا يكون لمن؟ لله مخلصا. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك. فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي أرض الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. وكل ما كان منه قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة إيش؟ اللعنة. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكلما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به. فمن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصيت الله فيه ولو لحظات ولو دقائق ولو ثواني، وكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن، أو جاه، أو علم، أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، يعود عليك بالوبال. فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 20 سنة أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم، ممحوق البركة. ثم قال: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيبا، لأنه كان مهيبا من علية القوم. فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر من السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين

في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، إلى أن قال رحمه الله: ومنهم من يكون نزوله إلى معصية، سفاله ونزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته ليصعد إلى عليين أو إلى الأعلى، يحتاج إلى توبة نصوح. ومعلوم شروط التوبة ماذا؟ النصوح. قال: يحتاج إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه كأن لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. ثم قال: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين، يعني أصحاب القولين، حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ما هو إلى بل أرفع منها، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. يقول الإمام ابن القيم: قلت وهذا بحسب، لماذا هذا التباين؟ مرة أعلى ومرة مثل ومرة دون. قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته. إذا ما قارف الذنب وتاب توبة نصوحة وصار قريبا إلى الله، خاشعا منيبا ذليلا دائما يتذكر الذنب فيزداد طاعة على طاعة، هذه ترفعه. إذن التوبة هذه جاءت بماذا؟ بمنافع أخرى أيضا، وكملت فيه التوبة، ولهذا قد يرتفع وقد يكون فيها في منزلة وقد ينزل عنها. فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإذلاله بأعماله. أنا لي 20 سنة في الدعوة، أنا لي 30 سنة، كل هذا يضيع؟ نعم يضيع، يحبط الواحد بالنظرة، يحبط عمله. هذه الآثار التي قلناها ما هي؟ كيف كان السلف يخشون على أنفسهم وأنت تفعل يعني تردد الإثم والفاحشة من القول أو الفعل والمعصية من القول أو الفعل، ومع هذا إذا دعيت إلى التوبة كأن أحدا جاء ليضربك، ما جاء لينصحك، والعياذ بالله. تعاند وتكابر وتجالد، بل قد تجادل وقد تجالد، والعياذ بالله. كل هذا من انصراف، من الانصراف عن قبول الحق. نعم. ثم قال: ووضعت حد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ مولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له سبحانه وتعالى، إلى أن قال: فأي نعمة وصلت من الله إليه بعد أن انكسر وذل وخضع لله،
أي نعمة يصيبها بتوفيق الله له، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونه دونها، ولم يرها ولم يرى نفسه أهلا لها. وأي نقمة أو وأي بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه جل في علاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. ما حاسبك الله ولا أخذك بجريرة ما فعلت وعظيم ما اقترفت. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله عن أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه، إلا بتجديد إيش؟ إسلامه. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد، من آثارها أيضا تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، تجده كما يقال محل إذلال وإهانة، يجترئ عليه كثير من المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، تجده دائما في هم وكرب ونكد، نعوذ بالله. وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه في معصية الله أزا، وتجترئ عليه هذه شياطين الإنس، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من الأذى في غيبته وفي حضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، ويجترئ عليه وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتصعب عليه، يريد أن يرجع ما يستطيع، يقاوم نفسه الأمارة بالسوء ما يستطيع، يضعف ما يستطيع، نفسه ميالة تواقة إلى الخروج عن الصراط، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه، شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم. وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، وليس له شيء يرده عنه، إلى أن قال: ومن عقوبته من عقوبتها أنها تخون العبد، المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه،
فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، أليس كذلك؟ تعرف ما ينفع لتفعل، تعرف ما يضر لتجتنب. وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادتها. نفسه ماذا تهوى؟ تهوى هكذا يأتي على خلافها، تريد أن تخالف هواك، انظر إلى ماذا تميل نفسك، فخالفها، خالفها، انتبه. نفسك نفسك التي تأمرك بالسوء لا تأمرك إلا بسوء، خالف هذا السوء ولو كان في ماذا؟ في أبواب يسيرة تظن أنها سهلة، خالف، خالفها تسلم. يقول رحمه الله: فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس ذاك أو ذلك. والمعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. تأتيك يا شيخ ثقيل، يا شيخ ها تعب كذا كذا كذا، تسوف، لكن لو ذهبت إلى الطرقات والشوارع وتمسك الجوال بالساعات ما تتعب، ما تكل، ما تمل، ها كتابة في كتابة، نظر في نظر، قراءة في قراءة للسفهاء والدخلاء وغير ذلك أبدا. أما في العلم ثقيل، تعبنا، ما نستطيع، ظهري تعب، عيني تعبت، تأتيك كل هذه من الشياطين وساوسها وخطراتها، ونفسك الأمارة بالسوء. نعم، ريح نفسك، خذ قسطا من الراحة، وهكذا خذ قسطا من الراحة بعد أن تأخذ ساعات، ما لك ساعة أو ساعتين ثم تقول قسط من الراحة. يقول رحمه الله: وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، بدل أن يلجأ إلى الله ويرجع يتصل بفلان وعلان، شوف فلان بس شكاي وبكاي، يمشي إلى فلان وعلان ويبحث عن النجاة عند المخلوقات. وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذب، يريد أن يخرج، الصدأ ملأه خلاص. فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده في على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه، فدهمه العدو. أنت تحاول، فدهمك العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ، يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض. فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، لذلك الشجاعة في القلب، والجوارح تبع للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها؟ ما تستطيع أن تفعل شيئا، خواف، جبان. وكذلك النفس، فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة بالسوء تقوى وتتأسد. وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة،
حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط، لكن لا يستطيع أن يحرك ماذا؟ ساكنا، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظروه فيه، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كم لنا؟ نعم.

0: هذا يسأل يقول: كثير من الناس يقع في الذنب أو في الذنوب بسبب الجوالات والإنترنت، فهل من نصيحة حول هذا؟ هذه من الصوارف، هذه من آثار أنك تسترسل، أنك تسترسل في هذه الأجهزة وغيرها، فتقع في الإثم بعد الإثم، ولا ترى في نفسك أنك قد وقعت في ذنب أو خطيئة، من نظر إلى نظر، من سماع إلى سماع، من قراءة إلى قراءة، من مقطع إلى مقطع، هكذا حتى يصبح القلب، يصبح على القلب ماذا؟ أو يصيبه الران، ويصبح القلب منكوسا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب قلبه من هواه، نعوذ بالله من ذلك. يا أخي تذكر كما قلت لك قبل، إذا أردت ترك المعصية على الحقيقة، نعم، فراقب الله في سرك ونجواك وفي الخلوات وفي الجلوات، راقب الله، هذا مما يحبه أما هذا مما يبغضه؟ إن راقبت الله واتقيته علمت أنك تهلك نفسك بهذا فتبتعد وتترك، ستجد لذة الطاعة عندما تعاند وتخالف هواك، والله ستجد لذة وتجد حلاوة، لأنك قد أرغمت الشيطان وأعوانه وخالفته، فلم يطمع فيك في هذه ولم يظفر فيك بماذا؟ بمعصية تسجل عليك. أما الاسترسال، هذا الفضاء، فضاء الإنترنت مليء بالسفالات وأنواع الانحطاط العقدي، يخربون عقائد الناس من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومرجئة وخوارج وغيرهم، كثير من فرق الضلال هؤلاء، ومتصوفة وأهل شرك، ويسوقون القبور والتقرب بها والأضرحة والدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك من أنواع الشرك بالله تعالى. هذا جانب. ويوجد جانب الدعوة إلى الإلحاد، والدعوة إلى الزندقة، والدعوة إلى النصرانية، وإلى غيرها من ملل الكفر والعياذ بالله، وهذا من أخطر ما يكون. وهناك دعوات إلى البدع وتسويقها وتسويغها والتشويش على أهل السنة بها. كذلك أهل الشهوات، قديما كان أهل الشبهات يلبسون لباس العلم وزي العلم، وتعلم أن أحدهم كان قاضياً أو قاضي القضاة كابن أبي دؤاد وغيره، فيأتون إلى زعزعة عقائد الناس بنشرها بلباس العلم ولباس المؤلفات، ويكتبون في ذلك الكتب. وأهل الشهوات مصيرهم ومسلكهم ظاهر، أهل خنوع وخنا والعياذ بالله. أما الآن كثير من أهل الشبهات تلبسوا بالشهوات، فيدخلون عليك الشهوة ثم يدخلون عليك الشبهة، فدخل فيك هذان الأمران، الشهوة والشبهة، وهما هاتان الفتنتان هما ماذا؟ أصل كل الفتن والانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. لا يوجد عاقل، ما أقول طالب علم، عاقل راشد لديه مسكة من عقل يقول أن ما يجري ولا ما يبث في القنوات أو في غيرها من الوسائل، في كثير مما يظهر أنه هذا جيد وهذا يدل على أدب جم وعلى خلق رفيع وعلى أعمال صالحة، كثير منها على الضد من ذلك، أليس كذلك؟ بل ينهى بعضهم أهل بيته ودائما المراقبة لأولادي خاصة الصغار. لا يجد الإنسان، تمضي الساعة والساعتين، وفيما بلغني أن هناك بعض العيادات الطبية التي تعنى بالإدمان، قالوا إدمان الجوالات، إدمان صار بلاء ويعالج منه كمريض. هو فعلا تجد بعض الناس الآن في أي مكان، أروقة الجامعة أو غيره، تجده أبدا ما أن يصلي عقب الصلاة لا يخرج، بدل أن يسبح، بدل أن يهلل، بدل أن يذكر الأذكار، صحيح؟ حتى وهو في حلق العلم أحيانا يجلس في الطرف ينظر ماذا قال علان، ماذا قال فلنتان. ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. وهكذا كثير. لهذا ما في بركة في الأوقات عند الكثير، ولا في العمر ولا في الوقت، ولا يستطيع أن يقرأ. ما تستطيع، أسلمت عقلك لهذه الآلة لن تستطيع أن تقرأ مجلدا، لن تستطيع، بالك مشغول، تجرك نفسك، يجرك هواك إلى ذاك، إلى أولئك، الله أعلم من هم، جن، شياطين، إنس، يهود، نصارى، مجوس، روافض، الله أعلم. وتصدق ثم تأتي في الدروس، يا شيخ كيف الجواب، يا شيخ كيف، ماذا نقول؟ كأنهم أهل أن يجابوا وأن يبين ماذا ما قالوه. نسأل الله العافية والسلامة. يقول: كيف يوفق الإنسان برفيق صالح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني في الحديث عند أبي داود وغيره: خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. ويقول جل وعلا موسى عليه السلام يقول ويطلب ربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري، أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الرفيق الصالح من إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، ما هو إذا نسيت وبخك وسفهك، وإذا فعلت فعلا فضحك، يفعل فلان ويفعل علان، هذا ما هو رفيق صالح، ابتعد عنه، هذا يتتبع العثرة. نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن في استقامته على السنة وقيامه بمعتقد أهل السنة والجماعة وسلوكه سبيل أهل العلم من سلف الأمة الصالح والتزامه بأدب العلم وأدب طلابه وشغله في وقته لوقته في النافع المفيد واستعانته في ذلك بكل الأسباب المعينة على ذلك، مما يدل على أنه رفيق صالح، والعمل يدل على هذا إن كان كذلك. يقول: كيف يقيد الطالب العلم خاصة أثناء الدرس؟ كيف يعني كيف يقيد؟ ما أدري ماذا يقصد كيف يقيد، يكتب يعني لا يستطيع أن يجمع بين السماع والقراءة، بين السماع والكتابة. على كل حال، إذا كان كذلك يراجع الدرس عقبه وكان مسجلا وزاعا، يرجع إليه ويسجل فوائده، يسجل في الدرس، عنده قدرة يجمع بين الأمرين. أما تجلس هكذا أخشى أنك تنسى، لا سجلت ولا فهمت. فالعلم صيد والكتابة قيده. لما قال صالح ابن كيسان رحمه الله قال: اجتمعت مع الزهري وقال فقال تعالى: نكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. قال: فكتب وكتبت. كل أنا كتب الحديث، هذا الذي يقصد الكتابة. ثم قال: فقال تعالى: نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. قال: قلت ليس بسنة. قال فكتب، يعني الزهري، فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت، يقول فنجح وضيعت. هكذا يجب الإنسان يكون حريصا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا.

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

مَثَلًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات